0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayirli kun, hurmatli radio tinglovchilari. Bulgar radiosining yangiliklar xizmati o'zishini davom etadi. Studiyada Artur Falaxov. Davlat Dumasi deputatlari vitse-spiker Vladislav Davankov yetakchiligidagi yangi

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Эйли кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Қазанда 9:08 минут.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Мерликиш, мухтарам радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз қосында 10 туларға 22 минут бар.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.